0: Selamat malam para pendengar Perompat seluruhnya dimanapun Bubuhan Pian berada, bersama dengan Ulun Kian dan Sanak ya. Ulun Kian izin pamit undur diri terlebih dahulu. Dan Sanak Perompat, terima kasih yang sudah mendengarkan, yang sudah monitor di pertemuan kita hari ini dan Sanak ya, di tanggal 21 Juni 2026, tepat di hari Minggu. Besok itu sudah hari Senin lagi, sudah kembali menatap dan kembali ke kehidupan semula ya. Kerja, menggawe kerjaan kantor, ke kantor pagi-pagi lagi. Harus tetap semangat dan Sanak ya. Dan malam hari ini kalau bisa waktunya dipakai gasan istirahat aja dan Sanak ya. Setelah ini akan ada rekan kerja Ulun Helda yang akan mengawani sampai nanti jam 12 malam waktu Indonesia Tengah. Ulun Kian izin pamit undur diri dan setelah ini juga akan langsung bergabung dengan pengajian ceramah agama siaran ulang dari Masjid Raya Sabilal Muhtadin. Salah kata mohon maaf, sampai berjumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون فأرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما وعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم وإن كنتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دوني آلهة إن يردن الرحمن بضر لا يضر عني شفعتهم شيئا ولا ينقذون إني لن في ضلال مبين إني آمنت ربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي.

المحسنين إن كانت إلا صاحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما لقنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية الله والأرض ميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من أعيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مسلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالنجوم القديم والشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلق يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم مشهون وخلقنا لهم من مثله ما يركمون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونسلم الله يشاء الله عصمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ بالصور فإذا هم من الأجناس إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا بعثنا مرقدنا هذا موعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صاحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون واليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تنسون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاقهون هم وأزواجهم في سلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلاها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أبويهم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم وما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمر نقص خلقها فلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حي ويقل قوم على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعام فهم لها مالكون وذللنا لهم ومنا رقوبهم ومنا يأكلون ولهم فيها منافع مشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم جند محضرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون ولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم
ويحييها الذي أنشاء أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيقول. وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله مولانا العظيم. صبر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. صبر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات.

صلوات الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ولا معرفة لنا إلا ما ألهمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين وظهر الداهنين. رضي الله تعالى عنا وعنكم وعن جميع المسلمين والمسلمات. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم القيامة. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما وارزقني فهما واعلم أنه ينبغي للرجل أن يوصي امرأته أن يأمرها ويذكرها ويستعتب بها. وفي الحديث رحم الله رجلا قال: يا أهل صلاتكم صيامكم زكاتكم مسكينكم يتيمكم جيرانكم لعل الله يجمعكم معهم بالجنة لعل الله يجمعكم معهم بالجنة وأن ينفق عليه على قدر وسعه أي طاقته وقوته ويستحمل عليها إذا أدت بأن يصبر على إيذائها وتلطف بها بأن يداريها بالمعروف فإنهن ناقصات عقل ودين. وفي الحديث لولا أن الله ستر المرأة بالحياء لكانت لا تساوي قفاً من تراب كفاً من تراب. وأن يسلكها سبيل الخير قال الرملي في عملة الراب ليس له ضربها على ترك الصلاة بل يقتصر على الأمر كما قاله عتية. وأن يعلمها ما تحتاج إليه بالدين من أحكام الطهارة كالغسل والحيض والجنابة وكالوضوء والتيمم والحيض أي من كل ما يتعلق به فالذي لا بد من إشار النساء إليه في الحيض وبيان الصلوات التي تقضيها فإنها مهما انقطع دمها قبيل المغرب بمقدار قعت فعليها قضاء الظهر والعصر. وإذا انقطع قبيل الصبح بمقدار قعت فعليها قضاء المغرب والإشاء. وهذا أقل ما يرعيه النساء كذا في الأحياء. ketahuilah hendaklah seseorang suami itu memesankan kepada istrinya memadahi lawan bininya dan mengingatkannya dan bersikap lemah lembut kepadanya. Di dalam sebuah hadis disebutkan Allah merahmati seseorang laki-laki di mana ia mengingatkan akan keluarganya, akan sholatnya, puasanya, zakatnya, akan orang-orang miskin dan orang-orang yatim dan jiran tetangganya. Artinya amun laki seorang dah kada memadahi lawan seorang babisa-bisa seorang lagi laki kada tajua menuduhi nang bagus-bagus lawan seorang babisa-bisa seorang. Di dalam melaksanakan tugas kewajiban kepada Allah terutama sembahyang lima waktu, puasa wajib dan zakat terhadap nang dimiliki. Nang bisi emas simpanan adalah 80 gram wajib zakatnya. Dan perhatikan orang-orang nang susah. Ada nang yatim tetangga
kita baik kepada orang susah, orang yatim, jalan tetangga. Kada tahu kena nasib di akhirat, siapa tahu di antara mereka itu ada yang Allah masukkan ke dalam surga, maka kita bisa dikumpulkan dengan mereka. Mungkin karena sebab mereka memberi syafaat kepada kita. Fa'inna li kulli akhin syafa'ah. Setiap persaudaraan itu bisa menolong, ujar Rasul di akhirat. Aksiru min mulaqatil ikhwan, banyaki kita berdapat lawan orang yang baik. Karena setiap pertemanan yang baik, yang bagus itu bisa memberi syafaat lawan kita di akhirat. Nah ini. Nah jadi kalau pian bisi anak lelakian, pian kawa madai anak pian. Nyawa ingatakan pada bini nyawa tu na suruh sembahyang, suruh bini nyawa tu mengaji, ya, suruh bini nyawa itu ya kah, bersedekah. Jangan dibiarkan bini nyawa tu pemalar. Dan laki menafkahi akan bininya itu sekadar mampunya. Jadi adab laki panggil yang dibicarakan nilah. Bininya mengkosi terhadap bininya itu sekadar kemampuannya. Kita bini ridho dan jangan membebani. Aku kawa memberikan sininya. Ya sudah. Munnya ada dimakan, mun kadada beranai. Mun ada nang dijolong disambut, mun kadada nang dijolong memang kadada. Jangan mengikih. Karena mun mengikih itu ayam. Ini ketujuh mengikihi dompet laki, kantong baju laki, dikikihi. Nah, ujar Rang Bahari Jepang lah. Ada bagus mun bini itu baka kikih. Baguslah bebinian bini itu baka kikih. Mengikih ada bagus kalau mengikih duit laki itu ada bagus.